0: محمد. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع القريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم يا الله ampuni dosa kami, maafkan kesalahan-kesalahan kami, ampuni pula dosa ibunda kami, ayahanda kami, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal ya Allah. Ya Allah, selamatkan generasi kami, generasi bangsa, agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghy يَعِزُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. فَاسْأَلُوا مِنْ فَضْلِ يُؤْتِكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ أَقِمِ الصَّلَاةَ.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن

لا إله إلا الله محمد. استووا استقيموا واعتدلوا رحمكم الله. استقيموا واعتدلوا رحمكم الله. صلوا. الله أكبر. إني وجهت وجهي للذي بسم الله الرحمن الرحيم

يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة.

آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية

مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر

0: هم الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحيات المباركة السلام عليك السلام عليك أيها النبي ورحمة الله السلام علينا وعلينا أشهد أن لا إله إلا الله اللهم صل على محمد صليت عليه بارك على محمد وعلى أهل البر اللهم بلغنا
1: السلام عليكم ورحمة الله

الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.